لهاد سامي لهاد قال المسلم طول الليل وافي ما كنت نجوتا هيني فوني يا دكتور فلوس